0: الألوان واش هي نفسها الأصوات وما إلى ذلك، أو راه كل واحد فينا كيختلف ما يراه عن الآخر بحال كتختلف الـ الـ الـ الـ الأصابع ديالنا والرسومات اللي على الأصابع ديالنا. متفقين لالا زينب؟ تبارك الله عليك، تحية لي لكل الزوج الكريم.
1: بغينا نقول لك واحد الحاجة عافاك.
0: تفضل سيدي.
1: حنا الصراحة بغينا نشكروك على هاد البرامج اللي كدير، لحقاش حنا متبعينكم شحال هادي، يعني ماشي غير برامج الاخرى، حتى البرامج الاخرين.
0: الله يبارك فيك السي محمد.
1: الصراحة نتمنى زعما الصراحة أن يكون البرامج كلها الإذاعات المغربية والتلفازة وكل شيء بهذا المستوى اللي تنميو الثقافة ديال المستمع والمشاهد، وحنا ضد أي برنامج اللي تيهبطنا من المستوى الثقافي ديالنا. دابا صراحة هادي الشكر لينا كمستمعين ليك.
0: تحية ليك السي محمد أمين والزوجة ديالك الكريمة زينب، وطبعا مطلبك كمستمع وكمشاهد مطلب مشروع اليوم، ما بقاوش المستمعين ولا المشاهدين كيتقبلوا اي شيء، والمنتوج اللي عطيتيهم اذاعي

0: entre midi et minuit, on dit...
1: دراسة أمريكية استمرت لمدة 18 سنة وصلت لهذا النتيجة البحث تعمل على 15827 شخص تصوروا بحث علمي بهذا الحجم اللي يتابع 15827 شخص لمدة 18 عام الأعمار ديال النساء والرجال اللي تعملت عليهم الدراسة كانت تتراوح ما بين 45 و 80 سنة استمرت الدراسة لهذه المدة كلها وأعطت هذه النتيجة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية إذا

0: dimanche, lundi, mardi, etc. Bien beau, joli, petit, proche, court. Bien beau, joli, petit, proche, court. Plus beau, plus joli, plus petit, plus proche. Bien moche, gros, grand, là-bas, allez, court, court, court tout le long. Je viens, je reviens, je préfère, j'aimerais. Saluez le réceptionniste. Dites que vous voulez un employé. Dites pour 5 jours, demandez le prix, dites que vous êtes d'accord, remerciez et dites au revoir. Je séjourne, j'ai un endroit pour toi à l'extérieur. Une demi-heure en bus. Il hésite. Mourad hésite. Philippe hésite. Je ne sais plus si j'hésite. Parler de l'histoire.
1: C'est Mohamed.
2: قلنا 71 72 73 74 76
3: في الشق الثاني ولا في الشق الاول ولا في الشق الثاني
0: Le petit déjeuner est servi entre 7h et 10h30. Exprimez un besoin. Exprimez votre reconnaissance. Les horaires lui conviennent, mais elle oublie de remercier le réceptionniste. Faire des compliments. Faites, faisons, faisons. Merci beaucoup pour tout. Ceci est un cadeau pour toi. Aujourd'hui, que fais-tu? Cela me plaît. Il vaut mieux peut-être. Certainement. Grand, spacieux, beaucoup, il y a tout ce qu'il faut. Il est possible d'y passer entier. Sortir, climat, temps, chaud, aujourd'hui, aujourd'hui. Faire, jouer, nous aimons beaucoup pratiquer depuis enfance. Ensuite, nous irons. Ensuite, nous irons. Ensuite, nous irons.
4: ويشتمل جدول أعمال المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية فهم فلسطين والتعاون جنوب-جنوب والقضايا الكبرى المطروحة على دول القرار بحثاً عن انفراج للأزمة الليبية تتواصل باستخراج تشغال الجولة الرابعة من المشاورات بين الأطراف الليبية لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد وأسد سمير غطرس المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن البعثة الأممية تعكف على تضييق الهوة بين مقترحات أطراف الأزمة الليبية بهدف إنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في البلاد وتطورت الوضعية التي قتل 21 شخصا في مواجهات وقعت الليلة الماضية بين الحوثيين وخلفائهم والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في مدينتين في جنوب البلاد وارتباطا بهذا قررت المملكة العربية السعودية منح منظمة الأمم المتحدة دعما ماليا بقيمة 274 مليون دولار لمساعدتها على تمويل عملياتها الإنسانية في اليمن نبقى مع أنباء المنطقة العربية حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله التوصل لاتفاق مع سلطات إسرائيل تفرج بموجبه الأخيرة عن أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين والتي تجمعها إسرائيل إسرائيل وكانت أوقفت دفعها في رد على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. في أفغانستان قتل 33 شخصا وجرح أكثر من 100 في هجوم انتحاري قرب الحدود مع باكستان، وفق ما أعلنت سلطات جلال آباد التي قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة تبنى الهجوم الذي يمكن أن يكون أول هجوم كبير له في منطقة تعتبر تاريخيا مهد

0: هي كان قبت الشال
1: جي بران لي فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ما تيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جان بران لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
1: كار دي ماروك اي افريك
0: و...
1: et vu que je suis noire ça marche sur moi

0: كنت ضحكت لي حتى حبسها للدخل خافي كانوا ردين
1: انا ديما كنعيش حره لحد الان واخا عندي الرجل
2: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
1: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
2: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci.

أنا ملع مرحبت به ناجالي ولا زلت عنها مرسول ولو على الحبل مشاني.

0: dedans, dehors, entre visibilité et invisibilité. Tu écoutes ce que Amina entend depuis chez elle.
1: الصباح بكري في الدار عندي في لا ميزون ديالي حيت عندي الدار كبيره وقديمه كنسمع لي زوازو الطيور
0: وازو فاندور امبولان
1: تيجي وعندنا الباعة المتجول عندنا مول النخال مول النخال عندنا مول البالي تيقول صبات بالي للبيع تيقول بالي للبيع بصفه عامه تيجي مول النخال تيقول نخال نخال نخال تيجي دوك مول الطناجر تيجي مول الجافيل تيدير الزوايا طوط طوط طوط
0: À l'ancienne médina,
1: il
0: y a beaucoup de motos.
1: Il y a première chose que j'aime pas, c'est les mobilettes.